0: بيستنا بوخچايا اوهب بوش ترين موبيليات بوخچايت هاي دهر الوري دستكوي افش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رزاندني و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسنج روم و همي جلد بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند نايوبن صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دي سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني وبهوكي والله أفرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك هيوانديه في جماري بكن 0505 225 47 74

0: بيستنا بخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هين ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منعشي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبران دي نايو بن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليمانية و دهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

خفصا خنجرة عزي بي باز خنجرة سالح بقين الرامش برطن اشتب يا حيلان مني بني خلق عالم قد ما هم يعيش ناس وبجنا من الماينة بتلب أبشاوي رشو ملكان يا كلامو أفريقيا صار صار قولي

عدل ابن وزبر خدم بسحاري عوري قدي مكاري خكز بير جاولا تبيك جلوك باراني اندا بير رشمال دبابي ملكز نيل حبي ورا رشان دوامو نيل كبرو كوشي مالا بابي بخراب كده حر رشمو

نهر وجيت صوت حنان جاخذ مشوري منك شكاك من ما لي من هذه تلغات الكل علي لا سري بشربه ما لي ما موت ما شبكي واقي كل شاو شامس كي مجنا بالنظام

شنغاني وكي كاتك عر شرحاني الوي قبلتي ما تنظاني وكي شدك جداري دار ماهي بياني زاري فاد مزياني زيا ولا مسينك اخواني فدر الناس كلامي ليني ولا بشتي بابي جلا شهوني بشبع هذا خلق نران ادم بخورتي دخل كي بياني زاري فاد مزياني عزيزم دبينا قندك حيا متشاي شنغاري ولا دبينا قندك عاجو قندا وقت يايم زريفان بيت بلا كلكا حلب بيت كيف تمارا طايكو بامي من زريفه ولا وزريفة اوصل في دنياي ولا الفيك مباخا قندا وز بيت الدايم زريفان بيت وزينة خميمة بس شبو سير روجة بامي جلا ولا شارو بلد قندي ما تقرد انو ظان بريخوش مالا بامي من ورق الرايم زريفان بالوات يا لزي يا لما عزيزي بيه وزريفين زريفا وصيما اسفش كوان عميما اسكلت جامي بابي جلالم والله مسيدك اخواري بخدر مياسي كلامي ليني والله بشتي بابي جلال شفوني بشبع والله وزي قولو اخرانو انا دم بفورتي دخل كيف يادم

عدلك جايب زور تمر باشا ابن بابو بجم اسلك كمام اسلم لي مايم واسنا شرقي ماي واسنا غربي ماي ولا عدل هذا بجم اسكي كان في كان جودي مايم عوني وسيام ودليل بس ما بيخو بابو وبشري دليل أمني سنك أخوان في دنيا إبزيما دفن بو عرد ما يب وبشي مسيا درميش عبد ما يليم أخ يليل يليل يليل دهر بوش عدنا كجزور تمر باشا يملي بابو عدل أدمي

دواغ بصمامك شين نلبر خنقني اليم ولا بابك حي المشي شنيم لايكا من سلمي خمرين من مشاتنيم هكا قامك يم سعدك وزيد درميش عندي ساري بدين سنيك ريحو قانيين من مامو هذا كمام وخيري وقادم مع اللي نفعيل وعشير عرفاني مالا بابي مسلم تنانا بوري رجاكاتني اخي ليل ليل ليل ليل مع ليل ليل دي حربوشي عدي لكن جذور تمر باشاي من مامو عدي لادم

ودي الراب محسنوكي كما شنوكم قوتي ودي الراب دي خذي وبيبجيكم وزي لقيك لسنك بزام مكيثة بذام وزي شلو شار بارجكم لسنوخ قداري شامي بكم والله وزي كليلو مفتا بكم هرسي روحي رمزاني بذيب لقل باقي ملاب وزي كليلي حبيش مدري بكم وزي بردك جيدرينيم بربي عالم الزمع دمو مال ملا توزي فطارة خد سليم امكيتك اخ يل يل يل يل يل يل يل يل ذا حرب موشي عدلاك جان زور تمر باشا يملي مابو ها ها ها ها

0: بيستي نبخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جيات البتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبراند نايوبن صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دفجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي
1: والله أفريقا خبينا تاكوشترو قازانجا تزيداترا هدى سرداركي بريكا واتصابي فريكا ودرفتا برنوية خلات دزباجي وبو بشيك داري كرني تيرو بشكاندا بو سي جشت نايب وسي ترومبلين BMW X5 ده آيس كريمين بكرا و ايكي بلاش
0: مدهو دمي بابا تيتا

شورش گرم هم کردمش بوخیم خراب خوفم بوخیم خراب خوفم اخ بوخیم خراب خوفم شورش گرم هم کردمش بوخیم خراب خوفم لسر وانتم بخوفم لسر وانتم بخوفم Endami Kurdistan, Endami Kurdistan, ah Endami Kurdistan. Huzani ve Kurdani, Huzani Kurdistan. Ez dengi Kurdistan, Endami Kurdistan.